رأيته وافدا بين أسراره، أي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يملأ الجذوع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران، الحان الحجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته، إنه حجر. ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية، هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان، قامة تتسع للطيور والفضاء. من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومه؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة الذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوق المدينة بذراعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تنتظر الشوق؟ حملق أمامه لكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تنسى الخطى؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أثر الرمل، ومن دون أصوات تمدد على خطى. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير فلتعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات عاجزة في الوحدة أمام العيون؟ كيف ستحسم خبايا الحدائق وأبعاد الأجنحة وتوحد أصوات غلغلت في القاع والأجساد مصبوخا تشكي ملأ أنفاس؟

الحديد نهبا للنار وسمو الأزمنة في لفتاتك أنت الصائب ثقيلا بين الحرائق واليانبيع ذلك الجسد الفلتان عبر وجريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى اليانبيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار قرع واحد أو موت أو يقظة بكل هتاف جرف كالأسلحة يحدد حركاتك كأنما سوف ترفع سياجاً

0: شاب شنزو نايس بكيس منه صحيب لبوا هاتي صحابيك انشت عدو قدامي شكست علي سري فاضي
1: خلاص يا اسطى كفايه.

بتعدي وشكرا اسف مش بتألم مش في شغل البدران وليه في شغل الارشاد تمنى اللطات افراج من اللي في عضبان حب يشوفك تركان ببيع فارس مطلق ببيع تعدي وشكرا اسف مش بتألم مش في شغل البدران.

0: شاب شنز ونايس باكيس ونا صاحب لابوا هاتي صحابيك انشي تعدي قدامي شكس تعالي سري فاضي
1: خلاص يا اسطى كفايه.

صدقي مش تقلق وضعي مش صعب مرورة البعد انت بتتحلى بقصة الشعر بقصة الوعى بسبوفي بالفلة وانت من قد ظروفي حكمتني ما كونش الفاضي لو راسي بتعبى

0: بكره يوم حقري سبقني وبكره أكثر يوم مخفي.
1: بتذكر القلب لسه بشوف فيك بتذكر التلج فاتحة عن روح المشاعر اللي كنت بعتها من الشرق ما ترجع من الغرب بس لايكي مش شرط يوم الصبرت صايم ما بعمري بحبك فطرت عم جرب ما كوني زي كل اللي قبل اللي خانوا اللي محبب مخدة الظرف
0: والفل رماني عماني لون جفني سود كحلي صابر ولا راضي الغالي مرايق بالك بس حتفيد تكشف عن دوبك

0: خير، مسألة معقدة هلا طبوني عم الشط بشعري هالعقاد بتخلى انت الفن لطمك حياتي بلاك بتخرج وجروح عغيابك بتعم
1: بضل تقرب هتقرر فكر لي جواتك وتفرب ماني شاني شاشة ما تبرم
0: عارف الشاشة بس كنت كحولي لفترة محدودة عم جرب وصل لك شعوري بحروفي عم خيط باسمك الجروح المطوفة
1: وكيف مكتوفي لا تصير زلمة بدك نتوفي الغالي برخص كل دولار بسوقي حجم معناه لو اصرف عدروسي اكسر قلبه لا تطحنه